كي يغرق نلا كرري خسوس ونلا تغتوخ كما غنا كي يغتق نمرق خنا بروك خنا مرق قنرك خنا مرق جمال

شيك أشيك راوي شقل شقر يا والشك وبانشوى ماما انت كتاق براتشاك كوبي خريديوس علي ماما انت كتاق جريخ رابلان.